0: ايش
1: ساعة؟
0: المغرب.
1: مش مع الوظائف.
0: تقبل الوظائف ما كلها.
2: هاي شباب كيفك تامر؟
3: أهلين.
1: كيف حالك؟
3: تمام؟ هاي شباب وكيفك تامر؟
1: بالغلط؟
3: أنا منت بهذا الغلط.
0: احكي معاه.
1: خلص انسى.
0: ليش انسى؟ ما بحبش الأشياء. بس تحب عيش ليش؟
1: خلص إبراهيم، ما بحبش الأشياء.

0: podziały.
1: Halo. Halo, Tien?
2: Por un eslach vanan.
1: Walla ina. Es que no inventen.
2: Ay, ¿min no?
1: Insan عارف ايش من
2: لا صوتك يا عجمان.
1: انسى خلص ولا ايش ايش.
2: بالنسبة لأمت السبت.
1: مالي مسبت.
2: طالع معنا؟
1: وين وين طالعين؟
2: طالعين كل الشباب. تسألي شوي زيادة على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
1: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف.